يعمل بداخل أرواحنا ويعفف ممرات الروح وهي تنتظر لسنوات أربع. نقف على محطتها ننظر بشغف وحنين.